0: Inside a cave illuminated only by sunlight filtering entrance, Amer Dababsa wiped sweat from his forehead as he chipped away at the rock with a hammer and chisel, hauling stones outside to enlarge a space he hopes will become a home for his family. After his house was demolished, Dababsa became one of dozens of residents of Kirbit al-Daba in the Masafer Yatta area south of Hebron, who have returned to living in caves, as residents say pressure on the community is increasing.
1: احنا في منطقة الضبع نتعرض كل فترة إلى هجمة شرسة من الإدارة المدنية والمستوطنين والآليات الهدم في كل فترة بتيجي بتهدم عندنا ما خلوا عندنا ولا منزل فاضطرينا نعمل كهوف في هاي الفترة يعني في بعد ما عملنا كهوف برضو أجوا هدموا كهوف عودنا ظلينا مستمرين في حفر الكهوف لأن هذا يعني أكثر شيء اللي احنا بنقدر نستطيع نعمله ما فيش مجال نعمل غيره انا من يوم اني انولدت وانا في هذه المنطقه عمري تقريبا 44 سنه اليوم وهذا من عهد جدودنا يعني وجدود جدودنا في هذه المنطقه يعني قبل 100 سنه واكثر يعني هذه منطقه يعني احنا ارواحنا موجوده في هذه البلد.
0: The coordinator of government activities in the territories, the Israeli Defense Ministry body that oversees civilian affairs in the occupied West Bank, said in response